شفت عينك او شفت قلبك تاني كي شفت قلبك وقلبي حناني او كي شفت صدرك شفت عينك.